0: قلت لي حزو غلدات تحزو غلدات اني نش اغبت سمحنوتي
1: سمحنيوت زي شيقعون عنتي حلف حام يوم قطت حام
0: بيغي حام